ايه والله ما عمرني ضنيت تديري هكا والعشره اللي فوتنا. روح اخويا.